رح بعذرك يمكن ما بتعرفيني، أنا اللي بالحب مضيع عمري وسنيني، وإذا جرب حالي

حان الوقت لأغنية كلاسيكية مع SBS عربي.

0: ومرت سنة وخاف ليروح العمر وننتظر والشوق باقي ممحن.
1: SBS عربي.

بشوفك عاليمين وشوفك عالشمال، بشوفك في الجنوب وشوفك في الشمال. أول ما أقرأ في كتاب بلاقيك على الغلاف، من أول حرف ب لآخر حرف

انساه منكرش بانه بيجي في بالي، بس انا بالي طويل وعموما خير.

0: ما أبقى حي.
1: هاي
0: أنت ما تخاف الله بيش الجمال قلب طايش لا يسوي بروحه شي.
1: هاي

استمعوا إلى آخر الأخبار من SBS عربي. استمعوا إلى أستراليا اليوم من الثالثة بعد الظهر إلى السادسة من الاثنين إلى الجمعة.

عندكش العالم ما عندي يا عندك يعني طبعا شي أكيد ضوي العتمي زهرة بالصحراء.

حبيبي انت هنا في الساحل. حبيبي انت هنا تتاكل.

كترت علي الأسئلة، كيف ومتى وأين وإلى، يلكنت الناس شاغلة، معقول ضوك طفى.

sene sana. Ehliler kutminazem erbin zalem.

0: غلطيت وشكت أكثر من اللازم وحرامات بس غلطة وما أكررها.
1: تقدم لكم أحدث الإصدارات المنوعات العربية على SBS عربي.

0: احصلوا على حقيقة القصص التي تهمكم مع SBS Examines. نحن نكشف المعلومات المضللة وراء العناوين ونطرح القضايا بعمق التي تؤثر على حياة الأستراليين. ابحثوا عن مجموعة البودكاست والفيديو sbs.com.au/sbsexamines.
1: مرحبا، أنا بترا طوء الهندي من Good Morning أستراليا. بلشوا نهاركم معنا، تتعرفوا آخر الأخبار والتحاليل، تقارير المحلية والدولية، وتنفتح الخطوط للحوار المباشر. هذا هو Good Morning أستراليا من السادسة صباحا ومن الاثنين للجمعة.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online, and on radio.
3: أنتم مع Weekend بالعربي على الموبايل، الإنترنت، والراديو.
4: صباح الخير وأهلا بكم في برنامج ويكند بالعربي، أرافقكم أنا سناء وهيب في جولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت الأستراليين والجالية العربية هذا الأسبوع في أستراليا. أعزائي، نستهل لقائنا بالاعتراف من ملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى الشعب كامرايغال من أمة كورينغاي وإلى كبارهم في الماضي والحاضر، كما نقر أيضا بجميع الشعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مادياك توريس في مختلف أنحاء أستراليا. اليوم هو الأحد في 28 من شهر يونيو حزيران 2026. أعزائي، في هذه الحلقة نتابع أبرز التطورات السياسية والدولية، أكانت في الشرق الأوسط أو في أستراليا، كما سنسلط الضوء على التطورات الصحية والبيئية بعد وصول فيروس إنفلونزا الطيور القاتل H5N1 إلى ولاية أسترالية ثانية، مع تأكيد إصابة طائر بحري ثالث بالفيروس وسط توقعات بظهور المزيد من الحالات على البر الأسترالي. ورغم ذلك، تؤكد السلطات الصحية أن خطر تحول الفيروس إلى جائحة بشرية ما زال منخفضا. ولن نبتعد عن أجواء كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. أما عن الحكمة الصباحية أعزائي فتقول: معارك الحياة لا يربحها الأقوى ولا الأسرع، بل يربحها أولئك الذين لا يستسلمون أبدا. ابقوا معنا أعزائي في هذه الساعتين من السادسة إلى الثامنة مع Best of SBS عربي خلال الأسبوع بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد والفيروس المخلوي التنفسي RSV، أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى، وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
1: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
2: SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
3: SBS Chill.
4: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
5: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
6: SBS Hindi upalapt karvata hai.
7: Far from the partisan politics.
2: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
8: ويكند بالعربي
9: على SBS عربي،
8: أفضل مقتطفات الأسبوع.
10: أهلا بكم، تستمعون إلى برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم الأحد في 28 من شهر يونيو حزيران. أعزائي، في تطور لافت هذا الأسبوع على صعيد السياسة الدولية، من المقرر أن تستأنف الولايات المتحدة الأمريكية وإيران الأسبوع المقبل المحادثات الفنية بينهما بعد توقيع مذكرة التفاهم التي هدفت إلى إنهاء الحرب الأخيرة في الشرق الأوسط. وبحسب السلطات الباكستانية التي لعبت دور الوسيط بين الطرفين، فإن جولة جديدة من المباحثات ستعقد خلال الأيام المقبلة في خطوة ينظر إليها على أنها اختبار لمدى قدرة الطرفين على الانتقال من وقف المواجهة العسكرية إلى مسار تفاوضي طويل الأمد. لكن اللافت أن الجانبين ما زالا يقدمان روايتين مختلفتين لما حدث، ففي حين ترى واشنطن أن الاتفاق خطوة نحو الاستقرار، وصف رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف مذكرة التفاهم بأنها إعلان هزيمة لأمريكا، معتبرا أنها جاءت نتيجة ما وصفه بصمود إيران وليس نتيجة ضغوط دولية. في موازاة ذلك، تتحدث تقارير عن مناقشات تتعلق بمشروع تجريبي بين لبنان وإسرائيل يهدف إلى خفض التوتر على الحدود رغم استمرار الحوادث الأمنية. فقد أعلنت وسائل إعلام لبنانية مقتل شخصين في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان بعد يوم واحد فقط من سقوط قتيلين آخرين، فيما اعتبر حزب الله هذه الهجمات انتهاكا لاتفاق الهدنة القائم. وبين استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية واستمرار التوتر على الجبهة اللبنانية، تبقى الأنظار متجهة إلى ما إذا كانت المنطقة تتجه فعلا نحو مرحلة أكثر هدوءا، أم أن الطريق لا يزال طويلا أمام تحقيق استقرار دائم. نعم أعزائي، وفي الأسبوع المقبل من المؤكد أننا سنرصد الأمر عن كثب من خلال برامجنا بي اس بي اس عربي. أعزائي، من هذا الملف الدولي إلى أستراليا وحلقة جديدة من بودكاست أنت والقانون.
11: من لحظة الصدمة لمعركة التعويضات، ما الذي يجب ألا تفعله بعد وقوع حادث سير، إلى فقرة أنت والقانون.
2: أنت والقانون.

0: أهلا بكم في بودكاست أنت والقانون من SBS عربي. أنا بترا توق الهندي.
1: وأنا فارس حسن. ونذكر في مطلع هذا البودكاست أن المعلومات الواردة فيه ذات طبيعة عامة، لا يمكن اعتبارها نصيحة قانونية، لأن الظروف الفردية تختلف من شخص لآخر، لذا يجب عليكم استشارة محامي مستقل إذا لزم الأمر.
0: إذا أخطاء صغيرة كتير قد تكلف أي شخص تعويضاته بأستراليا بعد التعرض لأي حادث سير. بعرف الانشغال الأولي بيكون مرحلة التعافي وإذا الشخص بخير ومحاولة احتواء الصدمة، ولكن في قرارات بالساعات الأولى والأيام الأولى بعد الحادث قد تكون حاسمة
1: بالفعل، يعني ويمكن بتخلي للأسف الأشخاص يخسروا تعويضهم. شو أكثر الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الأشخاص مباشرة بعد حوادث السير يا ترى؟
0: خلينا نصبح بالخير على المحامية المتخصصة بقضايا الإصابات الشخصية للإضاءة حول هالموضوع. صباحك خير ديانا.
2: صباح النور بترا وفارس.
1: أهلا وسهلا فيك.
0: يا هلا فيكي.
1: نغشش المستمعين انك بتشجع استراليا بكاس العالم. بتشجع السوكروز ديانا، وجود لك اكيد للسوكروز باقي مبارياتهم.
2: يا proudly very proudly
0: so proudly. ديانا اذا ما نحكي شوي هيك وبدايه عن the most common mistakes، اكثر الاخطاء شيوعا يلي بيوقع فيها الاشخاص مباشره بعد حادث سير وما بيعرفوا انه هالاخطاء هي محوريه unfortunately.
2: مزبوط بيترا. واحد من اكثر الاخطاء شيوعا هو تاخير العلاج الطبي او عدم مراجعه الطبيب اساسا اذا الشخص حاس انه الاعراض بسيطه بالبدايه. هلأ كتير طبيعي إن الناس بحسوا إنهم بخير مباشرة بعد الحادث بسبب الأدرينالين، بس إصابات مثل إصابات الرقبة، إصابات الأنسجة الرخوة يعني soft tissue، الارتجاج اللي بنقله whiplash، أو الأعراض النفسية مثل القلق أو الصدمة ممكن تظهر بعد ساعات أو حتى أيام أو أيام أسابيع. من الناحية القانونية ضمن نظام الـ CTP بنيو ساوث ويلز اللي غنجناها هذيك الجمعة باسم مايا، التوثيق الطبي المبكر كتير مهم. أول تقرير طبي بعد الحادث غالباً بيصير دليل أساسي لإثبات إنه الإصابة هي من الحادث. إذا صار تأخير بالعلاج شركة التأمين ممكن بعدين تشكك إنه الإصابة مرتبطة، إذا الإصابة مرتبطة فعلاً بالحادث أو تدعي إنه الأعراض ظهرت لأسباب تانية. من المهم نعرف إنه الفحص الطبي المبكر مش بس لحماية الحقوق القانونية، بل كمان حتى يتم تشخيص الإصابات وعلاجها بأسرع وقت لدعم التعافي.
1: حلو، كتير مهمة هالمعلومة. طب هل في أخطاء متكررة ديانا بعملية الإبلاغ عن الحادث نفسه؟
2: فارس، في عدة مشاكل شائعة بالمرحلة المبكرة. واحد من أكبر الأخطاء هو عدم جمع معلومات كافية بمكان الحادث. إذا كان الوضع آمن لازم الشخص ياخد تفاصيل مثل اسم السائق الثاني، معلومات التواصل، رقم السيارة، تفاصيل التأمين، وكمان الصور للسيارات والطريق ومكان الحادث ممكن تكون كتير مفيدة بعدين. وفي مشكلة شائعة تانية وهي عدم التبليغ للشرطة عن الحادث بشكل صحيح، خصوصا إذا كان في إصابات. بنيو ساوث ويلز الحوادث يلي فيها إصابات لازم عادة يتم التبليغ عنها للشرطة، والحصول على رقم تقرير الشرطة ممكن يكون جزء مهم بالمطالبة. والمشاكل كمان غالبا تظهر بعدين إذا صار خلاف حول كيف وقع الحادث وما كان في معلومات كافية من البداية، وبعد ما تضعف الذاكرة هلأ بعد كم شهر أو سنة بينسى الواحد شو صار أو بيضيع الأدلة، بيصير أصعب كتير إعادة تحديد شو صار بالضبط.
0: ديانا، طب إلى أي مدى اليوم تعد دقة وسياق المعلومات يلي عم تنعطى بين الأطباء وشركات التأمين وأيضا الجهات المعنية أمر كمان أساسي؟
2: هذا سؤال كتير مهم بيترا، لأن الثبات بالمعلومات مهم جدا خلال كل مراحل المطالبة. شركات التأمين بتراجع دائماً مستندات كتيرة، منها التقارير الطبية، استمارات المطالبة يعني الكلايم فورمز، ملاحظات الأطباء، تقارير التأهيل. وإذا كان في اختلاف بالمعلومات وبالكلام عن كيف صار الحادث أو شو الإصابات أو أي متى بدأت الأعراض، هالشي ممكن يسبب مشاكل بتقييم المطالبة. مثلا إذا الشخص وصف طريقة الإصابة بشكل طبيب بدون، هالشي ممكن يصير أسئلة تحتاج توضيح لاحقا. بس بنفس الوقت مهم جدا أنه يكون الشخص صريح ودقيق، ما لازم يقلل من أعراضه أو يتجاهل مشاكل جديدة إذا ظهرت. الإصابات أحيانا تتطور مع الوقت، من المهم أن الأطباء يكون عندهم صورة كاملة وصحيحة عن الحالة. وهلأ الموضوع أنه مش الكمال، يعني ما بدنا perfection، بس بدنا الصراحة والثبات بالمعلومات مع الوقت.
1: كثير مهمة هالنقاط. تبدي أنا شو في أخطاء مرتبطة بالمهل الزمنية تحديدا يعني ضمن نظام نيو ساوث ويلز؟
2: فارس، تفويت المهل الزمنية هي من أخطر الأخطاء اللي ممكن الشخص يعملها. ضمن القانون الإصابات حوادث السيارات، في مهل صارم لتقديم المطالبات وإبلاغ شركات التأمين والاعتراض على القرارات. مثلا التأخير بتقديم المطالبة ممكن يأثر على حق الشخص بالحصول على التعويضات الأساسية، خصوصا الدفعات الأسبوعية لتعويض خسارة الدخل. مثلا هيدي لازم نحط الطلب ظرف 28 يوم. وبنفس الطريقة إذا شركة التأمين أصدرت قرار بخصوص العلاج أو القدرة على العمل أو تصنيف الإصابة، فعادة بيكون في مهل محددة لطلب مراجعة داخلية، يعني internal review، وعادة هيدي كمان 28 يوم، أو تصعيد الموضوع يعني to escalate the dispute. كثير ناس بيفكروا انه فيهم يهتموا بالاوراق بعدين بعد ما يتحسنوا، بس للاسف التاخير ممكن يحد من الحقوق او يعقد المطالبه بشكل كبير. مشان هيك التحرك المبكر بيساعد بحمايه الحقوق وبيخلي المعامله تمشي بشكل اسهل من البدايه.
0: ديانا، اذا بدنا ننتقل لمرحله تقديم العلاج واعاده التاهيل لكل شخص تضرر أو تأذى بحادث سير، شو يلي لازم ننتبه له حول هالموضوع، سيما فيما يخص بعض الأخطاء التي قد نقع فيها؟
2: بيتر، العلاج والتأهيل أساسيين بالتعافي ضمن النظام تبع الـ CTP بنيو ساوث ويلز، وفي عدة أخطاء عادة بتصير. من المشاكل أنه الشخص يوقف العلاج بكثير لأنه حاسس بضغط للرجوع للحياة الطبيعية أو للشغل قبل ما يكون جاهز طبيا، وهالشي ممكن يسبب تراجع بالتعافي ويطول الأعراض. وفي مشكلة تانية وهي عدم الالتزام بخطة العلاج أو التغيب عن المواعيد بدون تفسير. هذا شركات التأمين ممكن تعتبره هالشي دليل أنه الإصابة ما عادت خطيرة حتى لو الأعراض بعدها موجودة. بنفس الوقت العلاج لازم يكون دائما بحسب النصيحة الطبية. هلأ الشخص ما لازم يحس أنه مجبور على علاج ما إله ضروري، بس مهم يشارك ببرامج التأهيل المناسبة يلي بتساعد بالتعافي. يعني ما حدا في يجبره يعمل عملية مثلا، فيها ريسك، بس كمان مجبور يتابع، يعني ياخذ نصيحة الحكمة. النظام معمول لدعم التعافي، مشان هيك المشاركة بالعلاج هو جزء مهم كتير بهالبروسيس.
1: حلو كتير ديانا. طب خلينا نسألك كمان عن تأثير السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي على ملف التعويض، ممكن تأثر بشكل سلبي؟
2: كتير فارس، هيدا كتير مهم السؤال، لأن وسائل التواصل الاجتماعي ممكن أكيد تأثر على المطالبة، وكتير ناس ما بيعرفوا هالشي. شركات التأمين ممكن تراجع المحتوى المتاح للعامة على السوشيال ميديا كجزء من تقييمها للمطالبة، مثل الصور، الفيديوهات، المنشورات أو التعليقات. أحياناً بعض المنشورات ممكن تبين متناقضة مع الإصابات أو القيود يلي الشخص قال إنه بيعاني منها. مثلاً إذا الشخص قال إنه عنده مشاكل جسدية كبيرة وبعدها نشر صور لنشاطات بدنية قوية، عم يرقص أو عم يدبك، عم بينط، هالشي ممكن يسير أسئلة عن شركة التأمين. وبيصير هالشي بترا وفارس، يعني كل يوم بيمرق علينا هالشي. من المهم نفهم إنه السوشيال ميديا غالبا بتعرض لحظات محددة وما بتعكس صورة كاملة عن التعافي أكيد أو الحياة اليومية للشخص، بس بما إنه جزء من الأدلة المتاحة لازم استخدامها يكون بحذر خلال فترة المطالبة.
0: بدي انتقل لموضوع تاني كمان، في مفاهيم خاطئة اليوم شائعة حول شو يلي بغطي نظام تعويضات حوادث الطرق الإلزام CTP بولاية نيو ساوث ويلز بالتحديد. ديانا،
2: أكيد في عدة مفاهيم خاطئة شائعة. بعض الناس بيفكروا انه التعويض تلقائي او انه كل حادث بيودي لمبلغ مال كبير دفع وحده. بالحقيقه نظام المسافات قائم بشكل اساسي على التعويضات القانونيه الاساسيه يلي بتغطي العلاج والدخل بالمراحل الاولى. التعويضات الماليه الكبيره او الدفعه الواحده، يعني دفعه كبيره، بتكون متاحه فقط بظروف معينه وبتعتمد على عوامل مثل خطوره الاصابه، يعني يلي بيقولوا لها ماينا نوت ماينا، والخطا، واذا الشخص مستوفي الشروط القانونيه ضمن القانون. وفي اعتقاد خاطئ تاني انه الاصابات النفسيه اقل اهميه او بتنأخذ بجديه. ما بتنأخذ بجدية. بالحقيقة الإصابات النفسية معترف فيها يمكن أيام أكثر من غيرها ضمن هالنظام، وممكن يكون إلى تأثير كبير على قدرة الشخص على العمل والحياة اليومية. فهم طريقة عمل النظام بيساعد الناس يكون عندها توقعات واقعية ويتجنبوا الالتباس خلال هالمطالبة، يعني ما يكونوا عندهم confusion، ودائما يسألوا، يعني إذا هني ما عندهم هالمعلومات يسألوا، لأنه هالشي كتير في مسهلات لهم يفهموا الموضوع ويفهموا النظام بالمسافات.
1: كتير حلو. طب أخيرا ديانا، شو عندك رسالة بتحبي توجهيها لكل شخص تضرر من حادث سير بنيو ساوث ويلز وعم بسمعنا؟ وطبعا أمنياتنا بالشفاء للجميع.
2: رسالة الأساسية هو إنه المراحل الأولى بعد الحادث مهمة جدا، الحصول على علاج طبي سريع وجمع معلومات دقيقة والتبليغ عن الحادث بشكل صحيح والتعامل المبكر مع المطالبة، كل أمور ممكن تعمل فرق كبير بالتعافي وبالحقوق ضمن النظام. وكمان لازم الناس ينتبهوا للمهل الزمنية وأهمية التواصل الواضح والمتناسق وإتباع النصائح الطبية المناسبة خلال فترة التعافي. إذا كان في غموض أو تأخير بالعلاج أو خلاف مع شركة التأمين، فالحصول على استشارة قانونية مبكرة ممكن يساعد بحماية الحقوق وإدارة المطالبة بشكل صحيح. بالنهاية رغم أن النظام معمول لدعم المصابين، إلا أنه فهمه والتعامل معه بشكل صحيح من البداية غالبا هو المفتاح للوصول لأفضل نتيجة ممكنة. وآخر شيء بقلكم Go Socceroos.
1: هاي احلى نهايه. ثانك يو ديانا، واحنا معاك قلبا وقالبا.
0: هاي نوت واكيد.
1: ثانك يو ديانا، شكرا جزيلا. ثانك يو، وانتي كمان. ثانك يو،
0: شكرا من قلبنا لك المحاميه المتخصصه بقضايا الاصابات الشخصيه ديانا فرح. وبنهايه هالبودكاست نشير الى ان هذه المعلومات ذات طبيعه عامه لا يمكن اعتبارها نصيحه قانونيه، نظرا لان الظروف الفرديه قد تختلف من شخص لاخر. دائما بنذكركم بوجوب استشاره خبير مستقل.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: تقدم لكم عالما من الدراما الحائزة على الجوائز والرياضة العالمية ووثائقيات تتحدى وتلهم. SBS عالم من الاختلاف. شاهدوا SBS على التلفاز على القناة 30 وSBS فايسلاند على القناة 31.
7: من الوثائقيات العالمية إلى الأفلام الكلاسيكية الأكثر شعبية وأفضل إنتاجات الدراما والعروض الكوميدية، شاهدوا SBS فايسلاند على القناة 31. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport. اجعلوا من sbs.com.au/arabic بيتكم على الإنترنت. احصلوا على آخر الأخبار والقصص. sbs.com.au/arabic. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
8: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
9: أهلا بكم ببرنامج ويكند بالعربي. دعونا أعزائي نتوقف الآن مع حالة الطقس في أستراليا لهذا اليوم. سيدني 22 وأمطار، 13 درجة وأمطار متفرقة في كانبرا، 15 درجة وغائم جزئيا في هوبرت، 16 درجة وغائم جزئيا في ميلبورن، 16 درجة وغائم في أدليد، 18 درجة وأمطار متفرقة في بيرث، 21 في بريسبن وأمطار، و31 ومشمس في داروين. وفي الشأن الداخلي ومن الملفات السياسية التي أثارت نقاشا واسعا هذا الأسبوع في أستراليا، الجدل حول التعددية الثقافية بعد تصريحات زعيم المعارضة الأسترالية أنجس تايلر. فقد وجد تايلر نفسه تحت ضغوط متزايدة للإجابة بوضوح على دعوات زعيمة حزب أمة واحدة بولين هانسون إلى ما وصفته بمجتمع أحادي الثقافة. تايلر أكد أنه يدعم التعددية الثقافية، لكن بشرط أن يتشارك جميع الأستراليين فيما أسماه القيم الأسترالية الأساسية مثل احترام القانون والحريات الديمقراطية البرلمانية. وفي محاولة لتوضيح موقفه قال تايلر إنه لا يريد أن تصبح أستراليا مثل اليابان، في إشارة إلى ما يعتبره البعض مجتمعا أكثر تجانسا ثقافيا، مؤكدا أنه يريد لأستراليا أن تبقى أستراليا بتنوعها المعروف. التصريحات أثارت ردود فعل سياسية واسعة، إذ اعتبر رئيس الوزراء أنثوني ألبانيزي أن فكرة المجتمع أحادي الثقافة كلام غير منطقي، بينما شدد وزير الداخلية توني بيرك على أن الحديث عن تعددية الثقافية هو في الواقع حديث عن أستراليا الحديثة نفسها. ويأتي هذا الجدل في وقت تواصل فيه الأحزاب السياسية طرح رؤى مختلفة بشأن الهجرة والاندماج الاجتماعي، مع استمرار النقاش حول حجم الهجرة وتأثيرها على الإسكان والبنية التحتية والتماسك المجتمعي في البلاد. ومن السياسة إلى الاقتصاد، وحلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال.
10: لنحكي عن المال.
11: يشهد ملف الإسكان في أستراليا تطورات متسارعة ومهمة بعد توصل حكومة العمال وحزب الخضر إلى اتفاق أصبحت أستراليا على أثره على عتاب إقرار واحدة من أبرز حزم الإصلاحات الضريبية المرتبطة بسوق العقارات منذ سنوات، وهو الأمر الذي يمهد لتمرير تعديلات على ضريبة أرباح رأس المال والمديونية السلبية نيجاتيف جيرينج، إلى جانب إغلاق ثغرة كانت تسمح لبعض المستثمرين باستخدام صناديق التقاعد ذاتية الإدارة للاقتراض والاستثمار في العقارات. أهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من بودكاست لنحكي عن المال. أنا محمد الغزي، ويشاركنا الحوار الخبير الاقتصادي والعقاري يوسف مرتضى. تأتي هذه التغييرات في وقت تشير فيه بيانات حديثة إلى تباطؤ ملحوظ في سوق العقارات مع تسجيل المزادات العقارية أضعف معدلات بيع منذ عام 2020 وتزايد لجوء البائعين إلى قبول العروض المبكرة بدلا من انتظار يوم المزاد. فما الذي تعنيه هذه الإصلاحات للمستثمرين والمشترين للمرة الأولى، وهل بدأت آثارها تظهر بالفعل في سوق العقارات الأسترالية؟ هذا اللقاء هو لمعلومات عامة، إذا احتجتم إلى معلومات خاصة عليكم باستشارة خبير اقتصادي أو عقاري خاص بكم. مرحبا بك أستاذ يوسف.
12: أهلا أستاذ محمد، وبك وبجميع مستمعي SBS عربي.
11: بداية، هل نحن أمام أكبر تغيير في سياسة الإسكان والضرائب العقارية في أستراليا منذ عقود؟
12: نعم، يعني أعتقد أننا أمام واحد من أهم التغييرات في السياسة الضريبية العقارية منذ أكثر من 25 عاما. الحكومة يعني لا تعدل تفصيلا صغيرا في النظام، بل تستهدف يعني اثنين من أهم الحوافز التي اعتمد عليها المستثمرون لفترة طويلة ولعقود طويلة. هلأ هالحوافز هن المديونية.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: إذا اشترى مستثمر ما عقاراً بمبلغ مليون دولار وباعه بمليون ونص دولار، يعني يكون الربح 500,000 دولار. سابقاً كان يحصل يعني المستثمر غالباً على خصم ضريبي 50%، يعني فيفرض عليه يعني عملياً ضريبة على 250,000 دولار فقط. أما مع التعديلات الجديدة فإن هذا الخصم يصبح أقل، بما أيضاً قد يرفع الجزء الخاضع للضريبة إلى يعني حوالي 300,000 إلى 400,000 دولار تقريبا حسب الحالة طبعا، وبالتالي زيادة الفاتورة الضريبية بشكل واضح. هلأ الأكثر تأثرا هم المستثمرون الذين يعتمدون على الربح الرأسمالي السريع أو ربما يمتلكون أكثر من عقار. أما أصحاب المنازل الرئيسية فلن يتأثروا بشكل مباشر لأن الإعفاء على السكن الأساسي يبقى دائما.
4: طيب، الحكومة تقول أن النظام الحالي يمنح امتيازات ضريبية كبيرة للمستثمرين، هل تتفق مع هذا التوصيف؟
3: إلى حد كبير نعم. فمن الناحية الاقتصادية كان المستثمر العقاري يتمتع بمزايا ربما لا تتوافر بنفس الدرجة في استثمارات أخرى، يعني كان يستطيع خصم خسائر العقار من دخله الخاضع للضريبة، وعند البيع يحصل على معاملة ضريبية مميزة للأرباح الرأسمالية.
4: هنا أود أن تشرح للمستمع ما المقصود بإلغاء المديونية السلبية للعقارات القائمة وكيف سيؤثر ذلك على المستثمرين.
3: الفكرة يعني أنه هي المستثمر الذي يشتري عقارا قائما لن يحصل مستقبلا على نفس المزايا الضريبية التي يحصل عليها حاليا عند تسجيل خسائر في العقار. الحكومة تريد توجيه المستثمرين نحو شراء أو ربما بناء مساكن جديدة بدلا من التنافس على المنازل الموجودة أصلا. لذلك قد نرى تراجعا في الإقبال على العقارات القائمة وربما زيادة الاهتمام بالمشاريع الجديدة.
4: هل تتوقع هنا أن يتراجع عدد المستثمرين الذين يشترون العقارات السكنية خلال السنوات المقبلة؟
3: نعم يعني، ولكن ليس بشكل دراماتيكي. بعض المستثمرين سيخرجون من السوق وبعضهم سيؤجل قرارات الشراء حتى تتضح الصورة بالكامل، لكن يعني المستثمر الذكي سيبقى موجودا لأنه لا ينظر فقط إلى المزايا الضريبية بل أيضا إلى الموقع والعائد الإيجاري وأيضا النمو السكاني.
4: أحد بنود الاتفاق بين حكومة العمال وحزب الخضر يتعلق بصناديق التقاعد ذاتية الإدارة، ما هي هذه الصناديق أصلا؟
3: هلأ صناديق التقاعد ذاتية الإدارة هي صناديق تقاعد يديرها الأفراد بأنفسهم بدلا من الاعتماد على صناديق التقاعد التقليدية التي يديرها خبير أو شركات متخصصة fund managers. هلأ تسمح هذه الصناديق لأصحابها باتخاذ قراراتهم الاستثمارية مباشرة سواء في الأسهم أو العقارات أو أي أصول أخرى. هلأ خلال السنوات الماضية أصبحت العقارات خيارا شائعا داخل هذه الصناديق بسبب الاستقرار النسبي للسوق العقارية الأسترالية.
4: طيب، ما الثغرة التي قررت الحكومة إغلاقها ولماذا أثارت كل هذا النقاش؟
3: ثغرة تتعلق بقدرة بعض صناديق التقاعد ذاتية الإدارة على الاقتراض لشراء العقارات. هلأ المنتقدون يقولون أن هذا الأمر ساهم في زيادة المنافسة على المساكن ورفع الأسعار. أما المؤيدون فيرون أنه وسيلة مشروعة لبناء الثروة التقاعدية. هلأ مع إغلاق هذه الثغرة قد نرى بعض المستثمرين يتوجهون إلى الأسهم ربما وإلى صناديق المؤشرات والعقارات التجارية مثلا بحثا عن فرص جديدة.
4: البيانات تشير إلى أن أستراليا شهدت تراجع في معدل نجاح المزادات إلى نحو 47%، وهو الأدنى منذ عام 2020. برأيك هل بدأت السوق تستبق هذه الإصلاحات؟
3: أعتقد يعني أن ذلك جزء من الصورة الكبيرة. الأسواق لا تنتظر دائما تطبيق القوانين بل تتفاعل مع التوقعات. عندما يسمع يعني المشترون وأيضا المستثمرون أن تغييرات كبيرة قادمة يصبحون ربما أكثر حذرا، لذلك نرى عددا أكبر من المشترين يترددون في اتخاذ القرار وعددا أكبر من البائعين يقبلون عروض مبكرة بدلا من المخاطرة في المزاد.
4: هل تعكس هذه الأرقام تباطؤا حقيقيا في السوق أم مجرد حالة ترقب وعدم يقين؟
3: برأيي يعني هي مزيج من الأمرين. هناك بالفعل تباطؤ في بعض الأسواق الكبرى بسبب ارتفاع الأسعار

0: خلال السنوات الماضية، لكن هناك أيضا حالة انتظار لمعرفة التأثير الحقيقي لهذه الإصلاحات، وهذا التردد يعني ينعكس مباشرة على المزادات، وأيضا ينعكس على حجم المبيعات وسلوك المشترين أيضا.
1: الحكومة تقول أن الإصلاحات ستساعد الشباب والمشترين لأول مرة، هل هناك أدلة اقتصادية تدعم هذا الطرح؟
0: يعني هناك منطق اقتصادي واضح وراء ذلك. إذا تراجع عدد المستثمرين الذين ينافسون على المنازل، تصبح الفرصة أفضل للمشترين لأول مرة. لكن يعني يجب أن نكون واقعيين أيضا، فأسعار العقارات لا ترتفع فقط بسبب المستثمرين، بل أيضا بسبب نقص المعروض، وأيضا عامل الهجرة عامل مهم، وعامل النمو السكاني وارتفاع تكاليف البناء. لذلك يعني قد تساعد الإصلاحات لكنها ليست الحل السحري.
1: في المقابل يحذر منتقدو الإصلاحات من تراجع المعروض من العقارات الإيجارية مثلا، إلى أي مدى يبدو هذا السيناريو واقعيا؟
0: هل هذا التخوف يعني مشروع إلى حد ما؟ يعني إذا خرج عدد كبير من المستثمرين من السوق، فقد يزداد الضغط على سوق الإيجارات. لكن الحكومة تراهن على أن تشجيع الاستثمار في المشاريع السكنية الجديدة سيؤدي إلى زيادة المعروض مستقبلا. ولكن يعني يبقى السؤال الحقيقي، هو يعني يا ترى هل ستأتي هذه المساكن الجديدة بالسرعة الكافية لتعويض أي نقص محتمل؟ يعني وهذا عمليا ما ستكشفه السنوات المقبلة.
1: هنا أود أن أتحدث عن الولايات الأسترالية، هل نتوقع تأثيرا مختلفا بين سيدني وملبورن مقارنة ببقية المدن الأسترالية؟
0: بالتأكيد يعني سيدني وملبورن قد تكونان الأكثر تأثرا، لأن نسبة المستثمرين فيهما عالية، وأسعار العقارات فيها يعني فيهما مرتفعة جدا. أما مدن مثل بيرث وأدليد وبعض مناطق كوينزلاند، فما زالت يعني تستفيد من نقص المعروض والنمو السكاني القوي، لذلك قد تكون يعني أكثر قدرة على مقاومة أي تباطؤ.
1: ختاما أستاذ يوسف، ما الذي يجب أن يفكر فيه المستثمر الذي يملك عقارا أو أكثر اليوم، وهل عليه تغيير استراتيجيته؟
0: المستثمر لا يحتاج إلى الذعر، لكنه يعني يحتاج إلى مراجعة استراتيجياته. يجب التركيز أكثر على التدفق النقدي والعائد الإيجاري، وليس فقط على توقعات ارتفاع الأسعار. أما بالنسبة للمشترين لأول مرة، فقد أصبحت لديهم قدرة تفاوضية أفضل وفرص أكبر مما كانت عليه قبل عام أو عامين ربما. وبالنسبة للبائعين، يعني المزاد ما زال مناسب لبعض العقارات المميزة، لكن البيع المباشر أصبح يعني كمان خيار أكثر شيوعا في ظل تراجع معدلات نجاح المزادات.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ يوسف مرتضى على هذه الإضاءات.
0: شكرا لك أستاذ محمد، شكرا.
1: كان هذا الخبير الاقتصادي والعقاري يوسف مرتضى متحدثا إلينا في هذه الحلقة من بودكاست لنحكي عن المال، حول الإصلاحات الضريبية المقترحة وانعكاساتها المحتملة على سوق العقارات الأسترالي.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب، ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من App Store.
7: الأسبوع الذي انقضى.
8: ويكند بالعربي على SBS عربي.
9: أهلا بكم أعزائي، أنتم مع برنامج ويكند بالعربي. من القضايا التي عادت إلى الواجهة هذا الأسبوع في أستراليا ملف النساء الأستراليات اللواتي سافرن إلى سوريا خلال فترة تنظيم داعش. فقد أعلن وزير الشؤون الداخلية الأسترالي توني بيرك أن آخر امرأة أسترالية مرتبطة بالتنظيم ما زالت عالقة في سوريا، وحصلت على تصريح يسمح لها بالعودة إلى أستراليا برفقة طفلها بعد أن كانت ممنوعة من العودة لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وبحسب الحكومة فإن القرار جاء بعد مراجعات قانونية أكدت أنه لم يعد بالإمكان الاستمرار في منعها من دخول البلاد كونها مواطنة أسترالية. وأكد الوزير أن السيدة ستخضع عند وصولها لمستوى عال جدا من المراقبة الأمنية، يشمل متابعة تحركاتها واتصالاتها ونشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي. القضية أثارت جدلا سياسيا جديدا، إذ انتقدت المعارضة القرار معتبرة أنه يشكل خطرا أمنيا، بينما تؤكد الحكومة أن أجهزة الأمن والاستخبارات والشرطة الأسترالية مستعدة لإدارة أي مخاطر محتملة وفق القانون. وتعد هذه السيدة آخر أسترالية من المجموعة المعروفة إعلاميا باسم عرائس داعش التي كانت لا تزال عالقة في سوريا بعد عودة نساء وأطفال آخرين خلال الأشهر الماضية، فيما يواجه بعض العائدين بالفعل اتهامات جنائية أمام المحاكم الأسترالية. ومن هذا الموضوع إلى حلقة جديدة من بودكاست قصتي.
10: رحلة بدأت بالبحث عن الشمس وانتهت بحياة أقرب للطبيعة وللهدوء والنفس. من فرنسا وألمانيا اختارت شيام مع زوجها الطبيب مدينة بيرث، المدينة المعروفة بواحدة من أجمل الأماكن لغروب الشمس بالعالم، لتبدأ هنيك أسلوب حياة مختلف، تخييم، سفر، فن، كروشيه ومحتوى بيحمل رسائل عن السلام الداخلي والعيش ببساطة. لكن كيف بدأت الحكاية؟ أهلا وسهلا فيك شيام على SBS عربي.
11: أهلا فيك ديما، شكرا على هالمقدمة الحلوة.
10: بتشبهك كتير شيام وبتشبه المحتوى الحلو يلي لاحظناه على وسائل التواصل الاجتماعي. لهيك قبل ما نبلش عارفين عن حالك أكتر، مين شيام؟ إمتى أجيتي على أستراليا وكيف أخذتوا هذا القرار أنت وزوجك؟
11: أنا أول ما تعرفت على زوجي وهو بيحكي لي على حلمه بأستراليا. نحن كنا عايشين بأوروبا بيحكي لي على جمال أستراليا، القارة الواسعة اللي ملانة طبيعة وحياة برية، وبلشنا نتعرف على بعض وهو بس عم يحكي لي عن أستراليا. فنحن كنا مستقرين بأوروبا، انتقلنا من فرنسا وألمانيا لبريطانيا، ومن بريطانيا قررنا أنه نبلش برحلة أنه نراسل أستراليا ونهاجر لهنيك. فبالبداية كان كل أستراليا قدامنا أنه خيارات من سيدني لميلبورن، وهدول الخيارات المعروفة خصوصا للجالية العربية. بس بعدين صرنا أنه نقول بما أنه نحن رح نهاجر ورح نقطع كل هالمسافة ونغير تغيير جذري بحياتنا ونبعد عن أهلنا، فليش ما أنه نركز على الشيء اللي بدنا إياه من أستراليا واللي هو الطقس. الطقس بأوروبا غالبا هو السماء الفضية. فنحن صرنا نفكر انه اوكي اذا بدنا نغير حياتنا عن جد رح نروح على مكان مضمون. فصرنا ندور وين اكثر مكان مشمس باستراليا، وطلعنا انه بيرث هي اكثر مدينة رئيسية مشمسة بكل استراليا، بكل العالم حتى.
10: صحيح
11: هيك، صح، وهيك وقع خيارنا على غرب استراليا واتخذنا الخطوة الكبيرة.
10: كيف بلشت القصة بانه مثل ما عم نشوف على صفحتك على الانستغرام التخييم على سطح السيارة؟ هي من القصص اللي نقراها بالبايو عندك شيام. هل قبل ما تجي على أستراليا كان عندكم هذا الحب للتخييم، أو هي بلشت لما وصلتوا على المناطق الساحرة ببيرث وما حولها بالأوتباك، المناطق المختلفة؟ كيف بلشت القصة؟
11: نحن بداية كانت النية أنه بس نشتري سيارة 4x4 ليش؟ لأنه كنا وقت بأوروبا نشوف فيديوهات إنه كيف السياح بيعملوا جولاتهم حول أستراليا بسيارات دفع رباعي. وليش دفع رباعي؟ لأنه أستراليا بما أنه مسافات شاسعة فيها كتير مشي على الشواطئ، على الرمل، على الجريفر رود، على الطرق الترابية. فنحن يعني حطينا هدف أنه بس بدنا سيارة دفع رباعي، وكنا حابين موديل معين. فلما بلشنا البحث عن هاي السيارة، نحن قضينا فترة هون تقريبا شهر من دون سيارة، بلشنا نلاحظ أنه ما في ولا سيارة واحدة طبيعية، يلي بيجر وراء قارب، يلي بيكون حاطط على سقف السيارة كل أنواع الهوايات من سيرفينج بورد لكاياك لسنارات صيد. ما في ولا سيارة طبيعية ماشية من دون ما أنه يكون فيها شيء متعلق بالطبيعة أو حب للطبيعة وتعلقهم فيها وقرب لألا. فهذا الشيء بلش يلهمنا وانه هيك يلفت نظرنا، لوقت ما شفنا انه في ناس بيحطوا خيمه فوق السياره. هون لمعت الفكره براسنا وقلنا انه واو، قديه طريقه حلوه انه نستكشف فيها هاي القاره، وانه تقدري تمشي براحتك من دون ما تاكلي هم اذا في اوتيل، اذا في مدينه، اذا المنطقه مخدومه ولا لا. انت وين ما كنتي بالعالم، وين ما حبيتي المنطقه المنظر، تقدري تصفي سيارتك وترفعي الخيمه، يصير عندك بيت متنقل وتنامي. ومن هون بلشت. بس هي من قبل ابدا ما نحن كان عندنا فكره انه روف توب تنت، خيمه فوق السياره، او انه بدنا نخيم اصلا، لأنه نحن من قبل عاملين تجربة السفر بالكرفان وكانت تجربة مختلفة. بس شفنا أنه هذا الشيء مو كتير عملي بأستراليا، أنه بدنا نحن نستكشف هاي الطبيعة أكثر من أنه ننام بجوات السيارة. وهيك بلشت الفكرة.
10: وأول مرة نمتوا فوق سطح السيارة شيام، كيف كانت التجربة؟ هل خفتي؟ كتير عالم بتخاف خاصة بأستراليا، بيقولوا لك ممكن الحيوانات البرية ممكن يكون خطر. كيف كانت التجربة؟
11: شوفي بصراحة يعني أنا بستغرب من هدول الناس، لأنه أستراليا هي بلد جدا يعني خصبة لأنه الواحد يعمل أول تجربة تخييم. أول شيء البلد جدا مهيئة ومنظمة، من كامبينج سايت، أماكن مخصصة للتخييم، من مرافق عامة نظيفة جدا. ومع ذلك من دون أغلاط ما بتتعلمي. أكيد نحن أول ما بلشنا تخييم نحن كنا جدا مبتدئين، فارتكبنا بعض الأخطاء وتعلمنا منهم. بس يكفيكي أنه المعلومات الأساسية، أنه الوقود الكافي، المي الكافي، الأكل الكافي، بس انه حالات الطوارئ، انه كيف تتصرفي، وهذا الشيء بكفيكي انه انت تعملي اول تجربه تخييم باستراليا.
10: قديه الواحد بيتعلم من تجربته، واكيد بده دائما يكون حذر. بالعكس اللي عم تعمليه هو هذا هدف المحتوى منه، انه تنشري الخطوات يلي هي فعلا الواحد يكون بامان وعم يستمتع ايضا بالتخييم. كيف اختلفت حياه شيام من سوريا لفرنسا لأستراليا، ومو للحياة الأسترالية يلي أغلب الناس بتختارها بالمدن الكبيرة، خاصة عم نحكي عن الأستراليين العرب اللي بيختاروا أماكن منحب نكون فيها قراب من بعض، منحب نعيش ضمن مناطق قريبة، نوصل للمواد يلي منحتاجها بسهولة. حياتكم أنت وزوجك كانت مختلفة بالأوتباك الأسترالي، والتخييم صار جزء منها. شو تعلمتي خلال هالرحلة هاي؟
11: شوفي أنا ويحيى تعرفنا على بعض، يعني جمعنا حب الطبيعة والاستكشاف، وأنه نقضي وقت يعني بالطبيعة outdoor. وهذا الشيء أصلاً الاختلاف الشاسع بين أوروبا وهون. أوروبا مزبوط أنه كمان طبيعة ساحرة وكتير فيها أنه مهيئة أنك أنت تكوني قريبة من الطبيعة، بس الطقس ما كتير بيساعد، الطقس البارد الماطر. فنحن هذا الشيء كان هدفنا الرئيسي، أنه بدنا نقضي وقت أكتر بالطبيعة. الشيء اللي فرق علي كتير أنه لما بتخيمي أكتر وبتقضي وقت بالطبيعة أكتر، صراحة بتزهدي بالأشياء المادية. خلص بتصيري بتقولي أنه أنا ما بحتاج لقصور لحتى أني أكون سعيدة، ما بحتاج أنه تكون خزانتي ملانة لبس من أشكال وألوان وإلى آخره، ما بحتاج أنه رفوف من المكياج والبرفانات لحتى أنه أنا أعيش يومي. لا، بكفيني هالشنطة الصغيرة اللي أصلاً بتجبرك مساحة السيارة عليها، وبتحسي أنه عن جد أنه أنت مكتفية بهدول الأغراض. بتصيري كمان حتى أنه تنظمي وجباتك خلال السفرة، لأنه المواد محدودة، لازم أنت تعرفي تنظمي كل هدول الأشياء. هي بس عن جد لذة القرب من الطبيعة، وأنه واحد يبعد شوي عن كل ضجيج المدينة، عن ضجيج المجتمع.
10: صحيح، وهذا بأثبت مقولة less is more، يعني كل ما كانت الحياة أبسط كل ما استمتعنا فيها أكتر. شيام، قبل ما تبلشوا هي الرحلة، شو كان حلم شيم قبل بفرنسا؟ شو درستي؟ شو كان حلمك تصيري؟ واليوم اخترتي باس جديد رح نحكي عنه بعد شوي.
11: أنا خريجة تجارة واقتصاد من فرنسا من جامعة أنجي. بصراحة حتى وأنا عم بدرس بالجامعة كان حلمي أني أنا أكون رحالة، حلمي أني أدور العالم، أني أقضي وقت بالطبيعة أكثر، هدفي كان من زمان جواتي. طبعا بالإضافة لاهتمامي بالأعمال اليدوية من تريكو وويفينج نسيج وغزل وإلى آخره والكتابة طبعا، بس الحلم الرئيسي أني أنا بحب أكون رحالة.
10: كتير كتير ملهم هالحكي شيام، وعن جد المحتوى اللي بتقدميه مختلف، فيه هدوء، فيه رسائل وتأمل بالحياة أكتر أكتر من فكرة الانفلونسر التقليدية يلي هلأ عم نشوفها بعصر السوشيال ميديا. كيف بلشتي المحتوى يلي عم نشوفه عم يكبر شوي شوي؟ يعني بجوز يكون في تجارب سابقة قبل، لكن تجربتك عم نشوفها بشكل منظم بمحتوى فيه جهد فيه شرح لكل مين اختار هلأ التخييم رحلة جديدة بحياته، خطوات عم تعلميهم فيها معك بالإضافة للكروشيه ورسائل تانية بتدعي أكتر للواحد يعيش بسلام وبساطة. كيف اخترتي تبلشي المحتوى؟
11: بصراحة العرب بأستراليا نحن عنا بعض المعارف، وحتى اللي نتعرف عليهم جديد الكل بيطرح نفس السؤال وبيستغرب نفس الاستغراب. أولا ليش غرب أستراليا البعيدة عن كل شيء؟ وثانيا ليش الأوتباك أوف أستراليا؟ ليش حتى ما هي مدينة رئيسية مثل بيرث مثلا؟ فلما شفت هدول التساؤلات كتير انه كتروا وكتير شائعين بين العرب، فاستغربت انه ليش هنن انه ما لهم شايفين هذا الجمال مثلا هاي القارة، وشفت انه بسبب نقص المعلومات عن هاي القارة، بما انه كل الجالية العربية او معظمها خلينا نقول موجودة بالإيسترن ستيت اللي هي سيدني وميلبورن وهي الجهات، فشفت انه في انعدام شبه انعدام بالمعلومات عن ولاية غرب استراليا. ومن هون بلش هدفي انه اكون اول صانعة محتوى بالعربي بتغطي غرب استراليا، وبالإضافة لأنه ستايل التخييم هو شيء كتير سهل وبتقدري تعمليه حتى وأنت شغالة إنه بدوام كامل أثناء الويكند، تقدري تعملي هدول النزهات هدول الرحلات إلى آخره.
10: شيام، شو أكتر رسالة بتحبي توصليها من خلال فيديوهاتك والمحتوى اللي عم تقدميه كصانعة محتوى؟
11: صراحة السؤال مو سهل. بحس حالي إنه أنا متعددة الشغف، بقدم كتير أشياء على السوشيال ميديا من فنون الخيوط للكتابة لأكيد التخييم هو بشكل رئيسي، بس بحس إنه الشيء اللي بيجمع كل هدول هو إنه نركز على حاضرنا أكتر، إنه نحن نعيش بالوقت بلحظتنا الحالية، ما كثير ناكل هم المستقبل ولا نظل نفكر بالماضي، إنه نركز على لحظتنا ويومنا، إنه نحن شو بنقدر نعمل بيومنا هاد، كيف نقدر نستمتع بيومنا هذا بتمشاية بسيطة على البحر، بفنجان قهوة، بأنه نخطط للويكند، أنه حتى لو كان أسبوعنا مشغول وكل ياته أنه ضغط من العمل أو من ضغوطات الحياة، أنه نقدر بالويكند نحن نطلع مشوار بالطبيعة، نقعد شوي نشرب شاي بس هيك ونحن عم نتأمل بالمدى، وهذا الشيء كتير بيسحب طاقة سلبية وبيغذينا بالطاقة الإيجابية وبيعطينا كمان بيجددنا الأمل والشغف بالحياة، ونصير نحن نتطلع من رحلة لرحلة وننسى الضغط بين الويكند والويكند أو بين الرحلة والرحلة، ونركز بس على الأشياء الجيدة والجميلة اللي بنقدر نعملها.
10: أخيراً شيام، شو أكتر لحظة حسيتي فيها أنه إيه نحن بمكاننا الصح بأستراليا؟
11: كثير أشياء. أولاً الناس بأستراليا جداً مرحبين، جداً لطيفين، بما أنه هو مجتمع مهاجر فدائماً بتحسي أنه هن بيرحبوا بالقادم الجديد، بتحسي بالانتماء فوراً، وهذا الشيء كتير بيساعدك أنه أنت ما تحاولي تثبتي حالك لحتى تكتسبي احترامك، لا، أنت مجرد ما جيتي عندك حب لهذا البلد، عندك حب أنك تعطي لهذا البلد، تحسي حالك فورا انه انت صرتي واحدة منهم، هذا اكثر شيء بيساعد. ثاني شيء اكيد الطبيعة الحلوة، السهولة بانك انت تخيمي وتستكشفي وتمشي بسيارتك، وعن جد ما تاكلي هم، الحمد لله انه نحن هون كثير بنشعر بالامان، ما بتاكلي هم خلص، انه بتحسي انه كل شيء منظم مهيئ، لانه انت بس تستمتعي، عرفتي؟
10: يعني إن شاء الله دائما نتمنى لك حياة كلها سلام وهدوء. شيم كتير استمتعنا بالحديث والرحلة يلي أخذتينا فيها، كل التوفيق لك.
11: تسلمي لي ديما، شكرا كتير.
9: نعم أعزائي، نتوقف مع أغنية، نعود بعدها مع مزيد من تقارير ولقاءات إس بي إس عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكند بالعربي، معي أنا سناء وهيبة.

صباح الخير من برنامج ويكند بالعربي. نحن في الساعة الثانية من البرنامج صبيحة يوم الأحد في 28 من شهر يونيو حصيران 2026. لنتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 22 اليوم وأمطار 13 درجة وأمطار متفرقة. في كانبرا 15 درجة وغائم جزئيا. في هوبرت 16 درجة وغائم جزئيا. في ملبورن 16 درجة وغائم. في أدليد 18 درجة وأمطار متفرقة. في بيرث بريسبن 21 وأمطار و31 ومشمس. في داروين. أعزائي في أستراليا، تواصل السلطات الصحية والبيئية مراقبة انتشار إنفلونزا الطيور من سلالة H5N1 بعد تأكيد ثالث إصابة بالفيروس في البلاد. وأكدت وزيرة الزراعة جولي كولينز أن الحكومة فعلت خطط الاستجابة للأمن الحيوي وتعمل بالتنسيق مع حكومات الولايات والأقاليم لمتابعة الفحوصات والاستجابة السريعة لأي تطورات جديدة. وقالت كولينز إن الحكومة تريد طمأنة الأستراليين بأن الاستجابة الحالية سريعة ومنظمة، وإن السلطات تواصل مراقبة الوضع وتحديث النتائج فور توفرها. ورغم تزايد عدد الإصابات بين الطيور البرية، لا تزال السلطات تؤكد أن خطر انتقال فيروس إلى البشر أو تحوله إلى جائحة بشرية يبقى منخفضا في الوقت الراهن. ومن هذا الموضوع إلى حلقة جديدة من SBS Examines.

0: My journey in Australia was not easy. I was struggling with English, loneliness, and my acceptance sexuality and identity.
1: في ثمانينات القرن الماضي قدمت اليابان مفهوم شينرين يوكو المعروف باسم استحمام الغابة أو الانغماس في أجواء الغابة. كان الهدف منه تقديم راحة من الإرهاق التقني وكذلك إلهام الناس لإعادة التواصل بالغابات في البلاد وحمايتها. في هذه الحلقة من SBS Examines أو SBS تتحقق سنكتشف كيف يمكن للطبيعة أن تعالج مجتمع مثليي الجنس LGBTQIA+ والتغلب على الشعور بالوحدة. في التسعينيات بدأ الباحثون في دراسة التأثيرات الفيزيولوجية لبعض عناصر الغابة مثل رائحة الخشب وصوت جداول المياه الجارية ومناظر الغابة، وما اكتشفوه هو أن قضاء الوقت في الطبيعة مفيد جداً في تقليل التوتر. وقد أجري بحث حديث محلياً في ملبورن وجد أنه يمكن أن يقلل أيضاً الشعور بالوحدة من خلال العمل مع مجموعة من المهاجرين واللاجئين من مجتمع المثليين LGBTQIA+.
2: Being LGBTIQ can be itself isolating in terms of accessing community and you know, building relationships and connecting to people here in Australia. Many of our community members tell us that people from their own cultural background are the ones that they feel least safe with and least connected to here in Australia because they represent a kind of a culture that people have had to flee from in order to be safe.
1: كان هذا إيان سيل وهو المدير التنفيذي لمنظمة Many Colored Sky، وهي منظمة تدعم لاجئي وطالبي اللجوء من مجتمع المثليي الجنس LGBTQIA+ في ملبورن.
0: Back then I were very shy and my English is limited. So I mostly stay with my Vietnamese community and my extended family member. So in that I feel safe but I don't really go outside much.
1: هذا الشعور بالذات هو ما دفع أحد المنتمين لمجموعة مثليي الجنس الذين قدموا من فيتنام قبل 11 عاماً للتعامل مع الواقع في أستراليا، خصوصاً بعد أن تم الكشف أن عائلته صوتت ضد تشريع زواج مثليي الجنس عام 2017.
0: And then I keep it everything for myself and I try to hide my sexuality and my identity as well. Over time I hear people talk about me like when I come out like a lesbian, they always said like you got mental health, you are not lesbian. So I was so confused and I have no one to talk. I withdrew myself.
1: بعدها تعرف الفيتنامي الأصل والمنتمي إلى مجموعة مثلي الجنس على المنظمة المذكورة وتم تشجيعه لحضور وجبات العشاء الأسبوعية كل مساء أربعاء.
0: So since the first big Wednesday, I keep coming there. So I come in there for myself. I'm not coming for anyone, for myself, because I feel safe in there. I feel welcome and I feel accepted like who I am.
1: ومن خلال البرنامج المذكور انضم إلى 36 شخصاً من طالبي اللجوء واللاجئين من مجتمع مثليي الجنس LGBTQIA+. إلى برنامج الطبيعة الذي يمتد 8 أسابيع.
3: We want to see how can nature help to build community where people feel less lonely and more connected to each other and place.
1: كان هذا نيركز أوباشين وهو باحث رئيسي في مجال الطبيعة والبشر في جامعة ملبورن، وهو قاد هذا البحث وأراد اكتشاف كيف يمكن لوصفة الطبيعة كتوصية يمكن أن يكتبها مختص صحي لأي شخص لكي يمضي وقتا أطول في الطبيعة، وكيف يمكن لذلك أن يؤثر على هذه المجموعة من الناس. في هذا الوقت وفي 5 مدن أخرى حول العالم بما في ذلك برشلونة وبراغ، يقوم باحثون آخرون بنفس الشيء مع مجموعات أخرى مثل مجموعات تنتمي إلى خلفيات اقتصادية متدنية أو من كبار السن كل أسبوع ولمدة 8 أسابيع.
3: It was the key of the program actually, this relationship building with a community organization whose members are LGBT asylum seekers and refugees and who are often actually excluded from conversations around health and well-being and are quite forgotten.
1: التقى المشاركون في الطبيعة في مدينة ملبورن، مارسوا أعمال البستنة، شاركوا وجبات الطعام في الهواء الطلق، قاموا بمشاوير مشي على الرمل على طول الشاطئ للتأمل. غالبية المشاركين قالوا إنه لأول مرة في حياتهم تعرفوا على شعور الانتماء.
3: The things that we would be measuring in the project were things like whether there is a reduction in loneliness, whether there is an improvement in connection to nature, and in both cases we saw some reduction.
1: إنه نوع من الوصفة المجتمعية مبنية على أن الصحة تتأثر بالعوامل البيئية والمجتمعية وليس فقط بالعوامل السريرية. وهكذا لم تستخدم الطبيعة كمكان للقاء فقط، بل كبيئة يشعر فيها المشاركون بالأمان دون أن يسألوا أو يحكم عليهم، وحيث يمكنهم التواصل مع الآخرين بدون أي ضغوط.
3: Currently, this is a growing evidence-based approach, nature-based social prescribing, and we are hoping that with our research we are adding to it. Based on the participants' feedback about particularly what elements of nature are helping, it serves as a neutral, non-judgmental ground to connect. It's rewarding and reassuring that this is working, and we as researchers, we're trying to see how we can continue working in this field and expand it to different communities.
1: هذه الحلقة من إنتاج أوليفيا ديلوريو أعدتها وقدمتها لSBS عربي كوثر الحنبوري. للمزيد زوروا sbs.com.au/sbsexamines.
4: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena. Featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stephenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill. استمعوا لSBS Chill على تطبيق SBS Audio App.
7: تعرفوا على قضايا الأبوريجينيين وسكان جزر المضيق توريس على NITV. شاهدوا NITV على القناة 34 وعلى SBS On Demand.
6: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained. SBS Audio. استمع لما يناسب شخصيتك.
8: SBS Chill.
9: SBS Pop Asia. Non-stop Asian Pop.
10: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
11: SBS Hindi uplabd karvata hai.
12: Far from the partisan politics.
6: مع أخبار بأكثر من 60 لغة، موسيقى تلائم مزاجك، ومدونات بودكاست آسرة بانتظارك. حمل تطبيق SBS Audio App أو قم بزيارة sbs.com.au/audio.
13: ويكند بالعربي على SBS عربي. أفضل مقتطفات الأسبوع.
1: كأس العالم في دقيقة. ما الذي تعرفونه عن مشاركة أستراليا في كأس العالم؟ هل تعلمون أن منتخب أستراليا لكرة القدم المعروف باسم Socceroos شارك لأول مرة في كأس العالم؟ عام 1974 عاد المنتخب بعد غياب طويل في 2006، ومنذ ذلك الحين أصبح حاضراً بشكل منتظم في البطولة. أفضل إنجاز لأستراليا كان الوصول إلى الدور 16 في 2006 و 2022، مما جعل الجماهير المحلية في أستراليا فخورة بإنجاز منتخبها. ولم يكن دور أستراليا مقتصرا على المشاركة فقط، فقد استضافت أيضا مباريات تصفيات كأس العالم ضمن الاتحاد الأسيوي لكرة القدم بعد انتقالها من اتحاد أوسيانيا ليصبح لها دور مهم على الساحة الكروية العالمية. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بكم أعزائي. من بين القصص الطريفة والملهمة التي لفتت الأنظار في كأس العالم 2026، عودة المشجع الكونغولي الشهير المعروف باسم لومامبا، واسمه الحقيقي ميشيل نوكوكا مبولاندينغا، وأصبح نجما على مواقع التواصل الاجتماعي خلال بطولة كأس أمم أفريقيا، حيث يقف لساعات طويلة بلا حراك مرتديا بدلة أنيقة ومجسدا شخصية الزعيم الكونغولي الراعي باتريس لومامبا، أحد أبرز رموز الاستقلال في إفريقيا. للمرة الأولى ظهر لومامبا في مدرجات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال مباراة منتخب الكونغو الديمقراطية أمام كولومبيا، بعد أن غاب عن المباراة الأولى بسبب إجراءات صحية مرتبطة بمكافحة فيروس إيبولا. اللافت أن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم ضم هذا المشجع الشهير إلى البعثة الرسمية للمنتخب تقديرا لدعمه المتواصل لبلاده على مدى أكثر من 10 سنوات، حتى أصبحت صورته جزءا من هوية المنتخب لدى الجماهير الإفريقية. أما سر الشهرة فهو أنه لا يكتفي بالتشجيع، بل يحول المدرجات إلى رسالة تاريخية مذكرا العالم بقصة باتريس لومامبا، أول رئيس وزراء للكونغو بعد الاستقلال، والذي اغتيل عام 1961 وأصبح رمزا للنضال ضد الاستعمار. وبينما يتنافس اللاعبون على أرض الملعب، يبدو لومامبا أنه نجح مرة أخرى في خطف الأضواء من المدرجات ليؤكد أن كرة القدم ليست مجرد لعبة، بل أيضا مساحة للذاكرة والتاريخ والهوية. ومن باتريس لومامبا إلى حلقة جديدة من العرب والكرة.
12: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية، من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
14: جول جول جول انفطر أسطورة كريم، أقوى ما فما في الكورة.
15: جولاتو جولاتو، ماذا قلت لكم؟ كجولاتو يا الارتيستو كي
16: في العالم العربي هناك أشياء لا تحتاج إلى شرح، كرة القدم واحدة منها. صوت المعلق، التوتر قبل المباريات الكبرى، الشوارع التي تفرغ فجأة قبل صافرة البداية، والمقاهي التي تبقى ممتلئة حتى ساعة الفجر. بعد أسابيع قليلة يعود كأس العالم من جديد، لكن هذا المرة بصورة مختلفة تماماً. فيفا وورلد كاب 2026 للمرة الأولى في تاريخ البطولة يشارك 48 منتخباً في نسخة تمتد عبر 3 دول، الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، نسخة يقول عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم إنها الأكبر والأكثر تنوعاً بتاريخ المونديال، مع حضور عربي غير مسبوق مع تأهل 8 منتخبات عربية لأول مرة. ومن شمال أفريقيا يعود اسمان يعرفهما كأس العالم جيداً، الجزائر وتونس، منتخبان يختلفان في الشخصية والأسلوب، لكن يجمعهما شيء واحد، شعبان يعيشان كرة القدم كما لو أنها جزء من الحياة اليومية نفسها. حلقة جديدة من العرب والكرة، معي أنا ريان برهوم. في الجزائر لا تبدو كرة القدم مجرد رياضة، في أيام المباريات الكبرى تتحول المدن إلى شيء آخر، الأعلام تظهر على السيارات والشرفات، المقاهي تمتلئ قبل ساعات، والأحاديث كلها تدور حول التشكيلة والحلم والمباراة القادمة، وربما لا يوجد منتخب عربي ارتبطت قصته بالتاريخ والجماهيرية كما ارتبطت قصة الجزائر. قبل الاستقلال حتى كان هناك منتخب جبهة التحرير الوطني الذي تأسس عام 1958 وجال العالم حاملاً رسالة سياسية ورياضية في آن معاً، ليصبح لاحقاً أحد أهم الرموز بتاريخ الكرة الجزائرية. لكن اللحظة التي غيرت صورة الجزائر عالمياً جاءت صيف عام 1982 في مدينة خيخون الإسبانية. واجه المنتخب الجزائري ألمانيا الغربية بطلة أوروبا وأحد أقوى منتخبات العالم وقتها. لم يكن أحد يتوقع ما سيحدث.
17: يبعد من كرة من جانب المنتخب الجزائري، هنا من دخل مصارع صادق توقع دخل مرة عملية عصاد عصاد.
16: هدف من رابح ماجر ثم آخر من الأخضر بلومي وفوز تاريخي بهدفين لهدف. لكن القصة لم تنتهي هناك. بعد أيام لعبت ألمانيا الغربية والنمسا مباراة انتهت بفوز ألماني بهدف مبكر، ثم توقفت المحاولات الهجومية تقريبا من الطرفين لأن النتيجة كانت تؤهل المنتخبين معا وتقصي الجزائر. الجماهير في الملعب بدأت تصفر احتجاجا، والصحف الأوروبية وصفت ما حدث بالفضيحة. ومنذ ذلك الوقت بقي اسم خيخون حاضرا في الذاكرة الجزائرية كواحدة من أكثر اللحظات ظلما بتاريخ كأس العالم.
18: مغامرة خيخون الكل يتذكرها في ذلك الوقت. المنتخب الجزائري كسب تعاطف، ليس تعاطف الجمهور الجزائري وحده، وإنما تعاطف الجمهور العربي والجمهور العالمي. كانت هناك مغامرة حدثت بين المنتخب النمساوي والمنتخب الألماني، حيث كان الفوز وحده للمنتخب الألماني يضمن له التأهل، لكون المنتخب الجزائري استطاع أن يتغلب على المنتخب الألماني الذي تأهل لاحقا للمباراة النهائية بهدفين لهدف سجلهما رابح ماجر والأخضر بلومي تحت قيادة المدرب رشيد مخلوفي. هذه المؤامرة جعلت الاتحاد الدولي يغير من قوانينه ويجعل المباريات دور المجموعات، المباريات الأخيرة، تقام في وقت واحد. حدث ذلك في مونديال مكسيكو.
16: وبعد سنوات طويلة عاد اسم الجزائر ليشعل المنطقة من جديد، هذه المرة من أم درمان عام 2009، وفي واحدة من أكثر المباريات العربية توتراً بتاريخ التصفيات. واجهت الجزائر مصر على بطاقة التأهل إلى كأس العالم في مباراة فاصلة بالسودان، ليلة حبست أنفاس ملايين المشجعين العرب وانتهت بعودة الجزائر إلى المونديال بعد غياب دام 24 عاماً.
18: الاتحاد المصري هو من اختار أم درمان، تصور انه الجمهور المصري سوف يملأ الاستاد، لكنه تفاجئ انه الجمهور الجزائري هو من كان اكثر من المنتخب من الجمهور المصري في ذلك الوقت.
16: ثم جاء جيل جديد، جيل رياض محرز، الذي اعاد الجزائر الى الواجهة العالمية في كأس العالم 2014. هناك قدم المنتخب واحدة من افضل مشاركته تاريخيا، ووصل الى الدور الثاني لاول مرة قبل أن يخرج بصعوبة أمام ألمانيا بعد وقت إضافي.
18: قدم المنتخب الجزائري أقوى العروض، استطاع أن يخسر بصعوبة وبالأوقات الإضافية أمام المنتخب الألماني الذي أحرز البطولة والذي أهان المنتخب البرازيلي بسباعية.
16: لكن بعد ذلك بدأت مرحلة صعبة، غياب عن مونديال 2018، ثم صدمة أكبر في الطريق إلى مونديال 2022. في آذار مارس 2022 كانت الجزائر متقدمة على الكاميرون حتى الثواني الأخيرة من الوقت الإضافي، والمنتخب قريبا جدا من التأهل. لكن هدفا قاتلا سجله كارل توكو إيكامبي منح الكاميرون بطاقة التأهل، وترك الجماهير الجزائرية في واحدة من أكثر الليالي قسوة بتاريخ المنتخب الحديث. ولهذا بدا طريق العودة إلى كأس العالم 2026 مختلفاً، لم يكن مجرد تأهل بل محاولة لاستعادة صورة المنتخب وثقة الجماهير أيضاً. تحت قيادة المدرب فلاديمير بيتكوفيك قدمت الجزائر تصفيات قوية هجومياً مع اعتماد واضح على السرعة والتحولات، ب بقيادة محرز ومحمد الأمين عمورة، إضافة إلى أسماء مثل إسماعيل بن ناصر وأمين جوري وريان آية نوري. المنتخب تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية وحسم التأهل رسميا قبل نهاية المشوار، ليعود محاربي الصحراء إلى كأس العالم بعد غياب نسختين. واليوم تتحدث كثير من التحليلات الرياضية عن منتخب جزائري يملك جودة هجومية كبيرة، لكن السؤال يبقى، هل يستطيع هذا الجيل الذهاب أبعد من جيل 2014؟ أما في تونس فالقصة مختلفة قليلاً. إذا كانت الجزائر ترتبط بالعاطفة والانفجار الجماهيري، فإن تونس بنت سمعتها بطريقة أكثر هدوء، تنظيم، استقرار، وقدرة دائمة على البقاء ضمن كبار القارة.
19: آخر كرة تلعب خطيرة، جول.
16: في تاريخ كأس العالم لا تملك تونس الإنجازات العربية الأكبر، لكنها تملك شيئاً آخر، الاستمرارية. 7 مشاركات مونديالية و3 نسخ متتالية تجعل نسور قرطاج واحداً من أكثر المنتخبات العربية حضوراً في البطولة خلال العقود الأخيرة. لكن البداية الحقيقية للقصة تعود إلى عام 1978. هناك حققت تونس ما لم يحققه أي منتخب عربي أو أفريقي قبلها، فوز تاريخي على المكسيك ب3 أهداف لهدف، جعل تونس أول منتخب عربي وأفريقي ينتصر في مباراة ضمن كأس العالم.
18: نتذكر الفريق كان تحت قيادة المدرب الإشتالي، مجموعة متميزة من اللاعبين يضم طارق دياب، الكعبي، العقربي، غميض، تميم الحزامي، الحارس النايلي، أيضا هو تعادل في تلك البطولة مع المنتخب الألماني وخسر بالصعوبة مع المنتخب البولندي.
16: ومنذ ذلك الوقت أصبحت تونس واحدة من أكثر المنتخبات العربية انتظاما في الحضور المونديالي، لكن ربما واحدة من أكثر اللحظات التونسية إثارة في السنوات الأخيرة جاءت في نسخة كأس العالم 2022، عندما واجه المنتخب التونسي فرنسا حاملة اللقب. في ذلك اليوم دخلت تونس المباراة تحت ضغط كبير، وهي بحاجة إلى الفوز للحفاظ على آمالها بالتأهل، لكن المنتخب التونسي لعب بثقة كبيرة وانضباط تكتيكي واضح، ونجح في إغلاق المساحات أمام فرنسا قبل أن يسجل وهبي خزري هدف الفوز الوحيد.
20: خزري خزري خزري خزري خزري
16: انتصار تاريخي على بطل العالم أشعل الاحتفالات في تونس وحتى بين الجاليات التونسية حول العالم.
20: 1-0 للنصور، 1-0 للعبور.
16: ورغم أن الفوز لم يكن كافيا للعبور إلى الدور الثاني، إلا أنه أعاد التأكيد على صورة تونس كمنتخب يصعب التقليل منه.
18: في تلك البطولة المشكلة أنه خسارة المنتخب التونسي أمام استراليا هي التي أدت إلى عدم تأهل المنتخب التونسي. فوز منتخب تونس على فرنسا التي كانت متأهلة سلفا عن المجموعة، لكن أعطى هذا الفوز قيمة وفوز معنوي. كان المنتخب التونسي قريب من التأهل في حالة خسارة أستراليا مع الدنمارك، لكن أستراليا استطاعت أن تتغلب عن الدنمارك.
16: وفي تونس أيضا تبدو كرة القدم أكبر من مجرد لعبة. في المقاهي، في البيوت، وفي الأحياء القديمة تتحول مباريات المنتخب إلى مساحات تجمع الناس حول شيء واحد، وربما هذا ما يجعل كأس العالم مختلفا دائما بالنسبة للجماهير العربية. إنه ليس مجرد بطولة، بل ذاكرة جماعية كاملة. واليوم قبل أسابيع قليلة فقط من انطلاق كأس العالم، يعود المنتخبان إلى الواجهة من جديد، لكن بأسلوبين مختلفين. الجزائر تدخل البطولة بزخم هجومي واضح وأسماء تلعب في أعلى المستويات الأوروبية، مع اعتماد كبير على السرعة واللعب المباشر والتحولات السريعة عبر الأطراف. أما تونس فتدخل البطولة بشخصيتها المعتادة، تنظيم دفاعي، انضباط تكتيكي، واعتماد على تقليل المساحات ومحاولة استغلال التفاصيل الصغيرة في المباريات الكبرى.
18: أعتقد المنتخب الجزائري قادر أن يتأهل عن هذه المجموعة، خصوصاً أن المباراة الأولى ستكون مع المنتخب الأرجنتيني. سبق للمنتخب السعودي أن حقق المفاجأة وتغلب على المنتخب الأرجنتيني في مونديال قطر 2022، فاز بهدفين لهدف. المنتخب الجزائري أيضاً قادر. المنتخب الجزائري أيضاً تنتظر مباراة ثائرة ضد المنتخب النمساوي الذي تآمر عليه عام 82. أعتقد في المنتخب الجزائري من الممكن أن يتغلب على النمسا وأيضا على المنتخب الأردني. المنتخب الأردني يدخل البطولة لأول مرة، أيضا هناك مجموعة كثيرة من الإصابات لديه، فأعتقد المنتخب الجزائري قادر على التأهل من هذه المجموعة.
16: المنتخب التونسي يعيش أيضا مرحلة جديدة بعد تعيين المدرب صبري الموشي قبل أشهر قليلة فقط من البطولة، في خطوة تأمل الجماهير أن تمنح الفريق دفعة إضافية.
18: ما يميز المنتخب التونسي أولاً الروح القتالية التي تمتع بها الفريق، الانضباط التكتيكي، الواقعية في اللعب، أيضاً دعم الجمهور التونسي، التنظيم الدفاعي على مستوى، خصوصاً المدرب الحالي هو صبري الموشي، هو يعتمد على هذا الأسلوب الدفاعي والانضباط التكتيكي.
16: وبينما ترى بعض التحليلات الرياضية أن الجزائر تملك سقفاً أعلى من ناحية الجودة الفردية، يعتقد آخرون أن تونس تبقى من أكثر المنتخبات صعوبة تكتيكياً خصوصاً في مباريات المجموعات.
18: أعتقد جودة لاعبين المنتخب الجزائر أفضل من جودة لاعبين المنتخب التونسي في هذا المونديال. أيضاً هناك المهارات الفردية التي تمتع بها الفريق الجزائري، أيضاً يتمتع بالقدرة على الهجوم، تحقيق الفارق. المنتخب التونسي يميل إلى الدفاع وأيضاً الاعتماد على الهجمات المرتدة الخاطفة، وهذا هو الأسلوب اللي يتميز به المدرب صبري الموشي.
16: ومع اكتمال قرعة كأس العالم 2026، بدأت الجماهير تعد الأيام لا للمونديال فقط بل لكل مباراة ولكل احتمال. الجزائر وجدت نفسها في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين بطلة العالم والنمسا ومنتخب الأردن. أما تونس فتدخل المجموعة السادسة إلى جانب هولندا واليابان والسويد، وبين الحماس والقلق والحسابات المعقدة تنتظر الجماهير العربية بداية الرحلة، رحلة قد تنتهي مبكراً أو تحمل مفاجأة جديدة يكتبها منتخبان يعرفان جيداً كيف يسعدان الجماهير.
18: أعتقد أن المنتخبات العربية من الممكن أن تحقق المفاجأة، وخصوصاً المنتخبين المغربي والجزائري.
16: أسابيع قليلة وستعود الأعلام إلى الشوارع من جديد في الجزائر، في تونس، وفي منازل أبناء الجاليتين في أستراليا. سيبدأ النشيد الوطني وسيعود التوتر نفسه والأمل نفسه والحلم نفسه، حلم أن يذهب منتخب عربي بعيداً هذه المرة. وربما بين الجزائر وتونس توجد قصة جديدة تنتظر أن تكتب في صيف 2026.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
21: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24، يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: تطبيق SBS Audio أفضل طريقة للاستماع إلى البرامج والبودكاست على هاتفك. قم بتحميل التطبيق المجاني SBS Audio من App Store أو Google Play.
0: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
3: استرخوا مع موسيقى من حول العالم على SBS Chill.

0: محتوى صوتي مصور وتجربة مرئية.
1: SBS عربي مباشر على SBS On Demand.
2: Miami, July 5th and July 31st. Ice Cube's Big 3 is back at the Amerant Bank Arena, featuring big stars like Dwight Howard, Joe Johnson, Lance Stevenson, and more. And featuring your home team, the Miami 305, led by Michael Beasley. Grab your tickets now at big3.com/tickets or Ticketmaster. Presented by iHeart.
3: كم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
4: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
5: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم لم تسلم من السرقة مرتين في تاريخها؟ البداية كانت مع كأس جول غيمي التي انطلقت عام 1930، سميت باسم مؤسس البطولة جول غيمي. أول حادثة صادمة كانت عام 1966 في إنجلترا، حين سرقت الكأس أثناء عرضها، ثم عادت بطريقة درامية بعد العثور عليها بالصدفة. أما الثانية فكانت عام 1983 في البرازيل، عندما اختفت الكأس نهائيا من مقر الاتحاد ولم تستعد حتى اليوم. ومنذ ذلك الوقت انتهت رحلة الكأس الأصلية وصنعت نسخ بديلة عنها لتصبح من أكثر حكايات السرقة غموضا في تاريخ الرياضة. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة.
6: أعلنت الحكومة الأسترالية مؤخراً عن تقديم منح جديدة تهدف إلى تعزيز مشاركة الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تمس حياتهم. للحديث عن أهمية هذه الخطوة وعن واقع الأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم في أستراليا، يسعدني أنا سناء وهيب استضافة الدكتورة دينا محمود، وهي الطبيبة الأخصائية في صحة الأطفال والنمو العصبي. أهلين دكتور دينا.
7: أهلاً وسهلاً، صباح الخير.
6: دكتور دينا، استمعتي في المقدمة إلى هذا الإعلان الذي أخذته على عاتقها الحكومة الأسترالية، ما أهمية هذه الخطوة من وجهة نظرك كطبيبة تعمل مع الأطفال والعائلات؟
7: طبعاً هي خطوة إيجابية، لأنه التخطيط المشترك وإشراك ذوي الإعاقة والقائمين عليهم في عملية اتخاذ القرار يسهم في تحسين الرعاية الصحية واستخدام أفضل للموارد الـ NDIS، موارد الصحة ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى، الضبط أولويات العلاج في ما يضمن يعني طبعا تحسين الأوتكامز أو تحسين النتائج.
6: عندما نتحدث عن إشراك الأشخاص المصابين بالتوحد في القرارات والسياسات التي تؤثر على حياتهم بصفة عامة، كيف يمكن تطبيق ذلك عمليا دكتورة، خاصة بالنسبة للأطفال؟
7: طبعا هناك آليات معتمدة عالميا وعلميا لإشراك الأطفال، اللي هي عن طريق طبعا تبسيط المعلومة والحصول على آرائهم والحصول على تجربتهم الشخصية في الحصول على الرعاية الصحية. بعدها يتم إدخال هاي المعلومات في تفاصيل التخطيط والرعاية. ممكن يكون أي شيء يخص المكان، يعني تغييرات تخص المكان، تغييرات تخص اللغة المستخدمة، حتى يكون الطفل مرتاح أكثر، وأيضا إشراك القائمين عليهم الأهل والوالدين أيضا.
6: طيب خلينا نحكي عن التحديات، شو أبرز التحديات التي لا تزال تواجه العائلات عند السعي للحصول على تشخيص أو دعم للأطفال المصابين بالتوحد؟
7: طبعا يعني من أهم التحديات هي إيجاد مسارات الرعاية بين النظام الصحي ونظام الـ NDIS للحصول على باقات الدعم. هذه الصعوبة تكون أكثر شيء في خلال عملية التقييم اللي تشمل فترات انتظار وتكلفة عالية على كاهل الأسر من الحصول على باقات

0: الدعم، وأيضا بعد الحصول على هاي الباقات المشكلة الثانية هي العثور على الخبرات المهنية والعلاجية الملائمة لكل طفل، مثل العلاج السلوكي، العلاج الوظيفي أو علاج النطق، وتوظيف هذه الخبرات بما يلائم حاجة الطفل وإعاقته، وأيضا بما يلائم مع واقع العائلة وثقافتها ومبادئها، يعني الماتش، التطابق ما بين الخبرة والواقع اللي واقع البيت وواقع الأسرة.
1: نعم. طيب دكتورة، لما بنحكي عن طيف التوحد، احنا بنعرف انه بيختلف من طفل لآخر، من شخص الى اخر، لكن هناك اشخاص او امهات، هناك اباء بيقولون شو العلامات المبكرة اللي يجب ان انتبه اليها كأم او كأب، وامتى بتنصحي بتقولي لا لازم يكون هناك تقييم طبي للطفل؟
0: تمام. طبعا كل طفل ينمو بصورة مختلفة عن الطفل الآخر، يعني ما عندنا حتى التوائم، ممكن أن يكون سلوكهم ونموهم وتطورهم يختلف عن بعضهم البعض، ولكن هنالك علامات تحذيرية تطورية ممكن أنه الأهل ينتبهون عليها، اللي هي مثلا تكون تأخر في التواصل، بصورة عامة باللغة، تكون اللغة بصورة خاصة، وجود حركات تكرارية مستمرة مثل اللف أو الدوران، مثل المشي على الأصابع، مثل تجنب التواصل البصري للطفل. هذه مثلا لازم تكون مجتمع، تكون علامات تحذيرية، مو معناها أنه الطفل عنده، لكن هي علامات تخلي، يعني تخلي الأهل يأخذون إجراءاتهم أنه في الحصول على رأي أو تقييم من شخص مختص. بالأطفال الأكبر عمرا لا، نشوف الأمور تتغير، هناك صعوبات مثلا أن تكون غير مبررة في التأقلم مع التغييرات في الروتين اليومي، التغيرات الحياتية مثل تغيير المدرسة أو الانتقال بين المدرسة الابتدائية للثانوية. يعني هذه الأمور هي نشوفها، لأن التوحد هو طيف ممكن يكون يكتشف في بدايته خلال صعوبات اكتساب الخطوات أو التطور، أو ممكن أن يكون لاحقا من خلال صعوبات في الفانكشن أو في فعاليات الطفل. نشوفها أيضا خلال صعوبات غير مبررة مع الأصدقاء، مع التواصل مع الأصدقاء، أو عنف أو عزلة غير مبررة أيضا. كل هذه اللي تكون تأثر على فعاليات الطفل وتعلمه في البيت والمدرسة.
1: يعني ممكن أنه يكون طفل طبيعي جدا، أو بيبين أنه عادي طبيعي جدا، ومع كبر سنه بيصير يبين أكثر أنه بيعاني من طيف توحد، أو هو عنده توحد.
0: مضبوط، لأنه التوحد طيف، إحنا دائما نقول التوحد طيف من خفيف إلى شديد، مقام خفيف. كلما الطفل يمر بعملية احنا نسميها التقليد، او يعني انه هي مو تطور، لكن هي ممكن ان يتعلم يقلد ويكتسب بعض المهارات بصورة سطحية، لكن بعد أن يكبر الطفل وتبدي المهارات تتعقد، تبدأ مثلا الأمور الداينامكس بالمدرسة، التعلم صار معقد أكثر، نبدي نلاحظ أن الطفل بدي يواجه صعوبات.
1: طيب دكتور، احنا كثير منا لما بيسمع توحد بيقول لا ترى في مشكل عند الطفل، ممكن أنه يؤثر على دراسته، على حياته، في كثير أشياء تقال. لما بنحكي عن طيف التوحد، شو أكثر المفاهيم الخاطئة اللي لاحظتيها دكتور حول التوحد خصوصا عندنا مجتمعاتنا العربية؟
0: والله يعني أهم نقطة أنه لازم نوضح أنه التوحد هو ليس إعاقة عقلية. التوحد هو إعاقة، هو صعوبة في التواصل الاجتماعي، وصعوبة في تحمل التغيير، بالإضافة إلى بعض الصعوبات الحسية. يعني كلها هي أمور تأثر على تعايش الطفل في بيئته ومع الآخرين، لكنها ليست إعاقة عقلية، وممكن أن الطفل يتعلم يتعايش ويتأقلم إذا حصل على الدعم. هذه أول نقطة. النقطة الثانية أنه التوحد هو ليس غطاء شامل لكل المشاكل السلوكية، وصعوبات ضبط الانفعالات. أحيانا المشاكل السلوكية لها جذور أخرى من ضمن الأسرة، أو جذور تشمل أمور أخرى مثلا البولينج اللي هو التنمر في المدارس، أو تشمل يعني صعوبات معينة في التأقلم. لكن الطفل بسبب أنه انفعالاته أو بسبب أنه طريقة تعبيره عن مشاعره تختلف، احنا نشوف مشاكل تبدو لنا انه هي مشاكل سلوكيه او انفعالات عاطفيه تحتاج انه تنحل، يعني توصل الى جذورها.
1: طيب دكتور، يعني بس سؤال بيدور في خلد كثير من الامهات، هل ممكن لطفلي اللي عنده حاله توحد، وانت كيف ما قلتي التوحد ليس اعاقه، انه يفوت على الجامعه، انه يكون عنده عمل، انه يكون حتى عنده طموح، هل من الممكن؟
0: طبعا اكيد، يعني بالحقيقه هو نسبه الاشخاص اللي عندهم التوحد الشديد هم اقل بكثير من الاشخاص اللي عندهم طيف التوحد الخفيف. وهناك اشخاص احنا ممكن حتى في الزمانات ما كنا نشخصهم انه عندهم طيف توحد، لكن متعثرين بحياتهم بطريقه او باخرى، واشخاص حاصلين على تشخيص طيف التوحد الخفيف، لكن يعني مع انه الدعم ومع انه تمكينهم من استثمار مهاراتهم واستثمار طاقتهم والأمور اللي يتمتعون بها، ممكن بالحقيقة أنه يكونون فعالين في المجتمع، ممكن أنه يروحون للجامعة، ممكن أنه يحصلون على وظائف، ممكن أنه يبدعون في مجال عملهم إذا كان هذا المجال يعني ضمن الأمور اللي هم تنطيهم يعني طاقة إيجابية وتنطيهم شيء إيجابي لنفسهم. هناك نسبة مو كبيرة، يعني هي نسبة حوالي 20%، أكثر شوية أقل شوية، من الأطفال اللي عندهم مهارات أو يكون عندهم إبداع في مجال معين، يعني احنا نشوفها في بعض الأطفال. وهذه الصفات إذا وجدت في طفل التوحد ممكن تنميتها بطريقة أنه تجعل الطفل عبقري أو مبدع في هذا المجال المعين. تكون في موضوع مثلا فني، ممكن أن تكون في موضوع حفظ أو في موضوع استرجاع مثلا، أو في موضوع بأي شخص. بعض الأطفال مثلا يكون عندهم تعلق في مثلا موضوع تصميم بنايات، أو ممكن أنه إذا توظف هذا الاهتمام بطريقة صحيحة ممكن أن يبدعون في هذا المجال، في مجال الكتابة، في مجال حفظ القرآن، أو في مجالات أخرى احنا بعض الأحيان نشوفها في ترندات السوشيال ميديا ووسائل التواصل الاجتماعي. أن يكون عندهم موهبة وعبقرية في جانب معين، مو في جميع الأطفال، لكن بعض الأطفال بالتأكيد عندهم هذه الصفة اللي هي ضمن طيف التوحد.
1: نعم دكتور، شو الرسالة بتقوليها للأهالي اللي ممكن لديهم طفل مصاب بتوحد أو يشتبهون بوجود التوحد لديه؟
0: يعني أهم شيء أنه هي مواجهة قلق الأهل ومواجهة الحقيقة لمساعدة الطفل. يعني تجاهل العلامات التحذيرية غلط، لكن التركيز المبالغ عليها غلط أيضا، يعني أنه تكون حياة الطفل عبارة عن عيادات ومتخصصين وعلاجات تداخلات، هذه أيضا تحرم الطفل من طفولته النهائية. فإذا هي عملية أنه أهم شيء أنه نكتشف العلامات، ما نتجاهلها، نحط الدعم المناسب، لكن ما نجعل الطفل يحس أنه مختلف، نقلل من شعور الطفل بالاختلاف عن أقرانه، لكن نحسسه أنه هو مختلف بطريقة التعلم أو عنده بعض اختلافات، لكن بإمكانه أن يندمج مع المجتمع بطريقة طبيعية وإيجابية.
1: الدكتور دينا محمود، الطبيبة المتخصصة في صحة الأطفال والنمو العصبي، شكرا لتواجدك معي هذا الصباح. نشير إلى أن هذا اللقاء يقدم معلومات عامة فقط، لمزيد من التفاصيل عن حالات خاصة عليكم استشارة طبيبكم الخاص.
2: What you think of my new saddle, Lizard?
3: Oh yeah, swell, mate. Proper comfy.
2: Just one of the upgrades I've added to this puppy.
3: What else have you got on here?
2: New air intake filter, quick shifter, and a beefy muffler.
3: Well, that's why you ride with Geico Motorcycle Insurance, so you can cover your custom parts and equipment. Now let's hear that muffler purr.
4: All right, hang on tight to my love handles.
5: It feels good to ride with help. It feels good to Geico.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: استمعوا الآن إلى الموسم الثاني من بودكاست أستراليا بالعربي، أحدث إصدارات SBS عربي 24. يأخذكم في رحلة استقرار بعض المهاجرين العرب ويشارككم بأبرز الصدمات الثقافية التي تواجههم عند وصولهم إلى أستراليا.
8: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور.
9: الأسبوع الذي انقضى.
10: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
1: أهلا بكم أعزائي. فاجأ أسطورة كرة القدم برازيليا رونالدينو عشاق اللعبة بإعلان العودة إلى الملاعب بعمر 46 عام، نعم، بعد سنوات من الاعتزال. ستكون العودة من خلال المشاركة في بطولة استعراضية تضم عددا من نجوم كرة القدم السابقين في خطوة أعادت اسمه إلى الواجهة، وأثارت حماس الجماهير حول العالم. يعد رونالدينو من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، اتألق مع أندية كبيرة مثل FC بارسلونا، AC ميلان، وقاد منتخب البرازيل للفوز بكأس العالم 2002. ورغم أن عودته لن تكون في منافسات احترافية رسمية، فإن الخبر أثار اهتماما واسعا بين محبي الساحر البرازيلي الذين ما زالوا يتذكرون مهاراته الاستثنائية ولمساته الفنية التي صنعت أمجاد في الملاعب. ومن البرازيل ورونالدينو إلى حلقة جديدة من بودكاست مشوار.
11: عندما يفكر الناس في أستراليا غالبا ما تتبادر إلى أذهانهم الشواطئ الطويلة وأشجار النخيل والصحاري الممتدة وأيام الصيف الحارة، لكن في أقصى جنوب البلاد وتحديدا في جزيرة تازمانيا توجد أستراليا مختلفة تماما. أستراليا من البحيرات الباردة والضباب الذي ينساب بين الأشجار والجبال التي تعكسها المياه الهادئة والغابات التي تبدو وكأنها خرجت من زمن بعيد. وفي قلب هذا المشهد يقف واحد من أشهر المعالم الطبيعية في البلاد، إنه كريدل ماونتن. مشوار جديد معي أنا ريان برهوم، وهذه المرة إلى واحدة من أكثر المناطق الطبيعية شهرة في أستراليا. تقع كريدل ماونتن في شمال غرب تازمانيا داخل منطقة برية واسعة تعرف باسم تازمانيان وايلدرنس وورد هيريتج إيريا، وهي منطقة مدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو بسبب أهميتها الطبيعية والبيئية والاستثنائية على المستوى العالمي. ورغم شهرتها اليوم، فإن الطريق إلى هناك ما زال يمنح الزائر شعورا بأنه يبتعد تدريجيا عن العالم الحديث. القادم من لونسستن يحتاج إلى نحو ساعتين ونصف بالسيارة للوصول إلى المنطقة، بينما تستغرق الرحلة من ديفنبورت نحو ساعة ونصف تقريبا. ومع الاقتراب من الحديقة الوطنية تبدأ ملامح المكان بالتغير، تختفي المدن وتزداد كثافة الغابات وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا قبل أن تظهر القمم الجبلية والبحيرات التي جعلت المنطقة واحدة من أشهر وجهات المشي والطبيعة في أستراليا. لكن ما يراه الزائر اليوم لم يتشكل خلال مئات السنين فقط، بل خلال عشرات آلاف السنين. خلال العصور الجليدية الأخيرة كانت أجزاء من تازمانيا مغطاة بالأنهار الجليدية، ومع تحرك تلك الكتل الهائلة من الجليد عبر الجبال بدأت بنحت الصخور وشق الوديان وتشكيل البحيرات. ولهذا السبب تبدو تضاريس المنطقة مختلفة عن كثير من المناطق الأسترالية الأخرى، فالقمم الحادة والبحيرات العميقة والمنحدرات الصخرية كلها تحمل آثار تلك الحقبة الجليدية القديمة. ومن أشهر هذه المعالم بحيرة دوف ليك، وربما تكون هذه البحيرة الصورة الأكثر ارتباطاً بكريدل ماونتن. فعند الوقوف على ضفافها يرتفع الجبل خلف المياه مباشرة، بينما تنعكس قمته على سطح البحيرة في الأيام الهادئة. ولذلك أصبحت المنطقة واحدة من أكثر المواقع تصويراً في تازمانيا بل وفي أستراليا عموماً، لكن جمال المكان لا يقتصر على المشاهدة فقط، فالمشي جزء أساسي من تجربة كريدل ماونتن. أكثر المسارات شهرة هو دوف ليك سيركت، وهو مسار دائري يلتف حول البحيرة ويتيح للزوار استكشاف الغابات والشواطئ الصخرية الصغيرة والمنصات المطلة على الجبل. أما الباحثون عن تجربة أطول وأكثر تحدياً فيتجهون إلى أوفرلاند تراك، ويعد هذا المسار من أشهر مسارات المشي الطويلة في أستراليا، إذ يمتد لمسافة تقارب 65 كيلومتراً بين كريدل ماونتن وليك سنت كلير، ويستغرق عادة نحو 6 أيام لإكماله. وخلال الرحلة يعبر المشاركون مناطق نائية تضم غابات مطيرة معتدلة وسهولاً جبلية وشلالات وبحيرات تشكلت بفعل الأنهار الجليدية. لكن الطبيعة هنا لا تقتصر على الجبال والبحيرات، فالمنطقة تعد موطناً لعدد من أشهر الحيوانات التزمانية، ومن أكثر المشاهد التي يفاجأ بها الزوار ومن أكثر المشاهد التي يفاجأ بها الزوار رؤية حيوان الومبات، وهو يتجول بهدوء بالقرب من مسارات المشي خصوصا عند الغروب، كما يمكن مشاهدة أنواع مختلفة من الوولبي والبوسم والطيور المحلية. أما الحيوان الأكثر شهرة فهو تازمانيان ديفل، ورغم حجمه الصغير نسبياً فإنه يعرف بصوته الحاد وفكيه القويين وأصبح رمزاً للحياة البرية في تازمانيا. وخلال السنوات الماضية بذلت جهود كبيرة لحماية هذا الحيوان بعد تراجع أعداده بسبب مرض خطير أصاب بعض تجمعاته البرية. ولا تتغير كريدل ماونتن مع الفصول بالطريقة نفسها التي تتغير بها معظم الوجهات السياحية، فلكل فصل هنا شخصيته الخاصة. في الصيف تصبح درجات الحرارة معتدلة وتكون ظروف المشي أفضل، وفي الخريف تكتسب أجزاء من المشهد ألوانا ذهبية وبرتقالية، أما الشتاء فيمنح المنطقة وجها مختلفا تماما، إذ تتساقط الثلوج أحيانا على القمم والمرتفعات ويتحول الجبل إلى واحد من أكثر المشاهد الشتوية تميزا في أستراليا. ولهذا السبب يحرص كثير من المصورين ومحبي الطبيعة على زيارة المنطقة أكثر من مرة، لأن المشهد نفسه يتغير باستمرار مع تغير الطقس والفصول. لكن ربما أكثر ما يميز كريدل ماونتن ليس الجبل نفسه بل الإحساس الذي تمنحه المنطقة للزائر، فهنا لا توجد مدن كبيرة أو معالم عمرانية ضخمة أو شوارع مزدحمة، بدلا من ذلك يجد الإنسان نفسه وسط مشهد طبيعي ظل يتشكل عبر آلاف السنين وما زال مستمرا في التغير ببطء وفق إيقاع الطبيعة وحدها. وربما لهذا السبب أصبحت كريدل ماونتن واحدة من أكثر الوجهات ارتباطاً بفكرة البرية الأسترالية، ليس لأنها الأعلى ولا لأنها الأكبر، بل لأنها تقدم صورة مختلفة تماماً عن أستراليا التي يعرفها معظم الناس، صورة لأرض شكلها الجليد وحافظت عليها العزلة، وما زالت حتى اليوم تذكر زوارها بأن بعض أجمل الأماكن لا تحتاج إلى أكثر من جبل وبحيرة وغابة لتروي قصة عمرها آلاف السنين.
1: ومع هذا المشوار أعزائي نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. شكرا لحسن استماعكم، كنت معكم أنا سناء وهيب، ولا تنسوا مشاهدة المباريات على SBS On Demand، موطن كرة القدم، طاب يومكم.